يبغيك عايشة ويموت عليك. هادي قصة حياته وحبه، انت عمره وانت حياته.